0: هيا الف خشيك وخرج عليها، الفت بالي يهديك وخرج عليها. لا لا لا قلت لك الفت خشيك وخرج عليها. لا يسال عليك.
1: ايش
0: ديجا في مباجاج من كاس؟ انا ما الاربعه.